0: Alhamdulillah ala in'amih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahadata 'abdihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafi bi 'ahdihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala jalla wa 'ala: innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya mufarijal kurabat ya rabbal alamin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimataka ila yaumid-din. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma aktubis salamah والعافيه علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك بحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا هذا بلدا آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. يا إلهنا لا إله غيرك ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والشوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Mari kita lurus dan rapatkan shaf. Istawu aqimu shufufakum wa'tadilu wa tarasu rahimakumullah.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على نية القبول وإجابة المسؤول للدعاء مرضات الله وبشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لك.

التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.